العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله ما استطعتم وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله وأهل بيته والتابعين والتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض مغاربها برها وبحرها يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين آواكم الله حفظكم الله نصركم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والسلام عليكم

هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما

نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله أكبر. سبحانه. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانه.